والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

مشيئته ومسرعة إلى إرادته أن تصلي على محمد بما شئت وتهب لي من عندك

محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا

استغفرك لكل نذر نذرت وكل وعد وعدت ثم لم أف به وأسألك في مظالم عبادك عندي فأيما عبد

ومسرعة إلى إرادته أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك